0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 Church Street Newton Corner، 187 Church Street Newton Corner. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن إلى ما توافينا به كلمة الله.
1: قول معايا، سنة ورا سنة عينك علينا فرحة وهنا، دايما مقيمة

جدا انه الناس اللي حوالينا بكل اللي عنده حاجة عايز يعرضها، يقول قوم يزعجونكم ويريدون ان يحولوا انجيل المسيح. بيحولوا لايه؟ لاغراض شخصية، لربح شخصي، لامور رهيبة جدا. فبيقول لهم كده: ولكن ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. وكأنه عايز يقول حاجة: اوعى تقبلوا اي كلام تاني عن الكلام اللي بشرناكم بيه عن نعمة الله. حقيقة وانا مجهز وهرجع لتعريف تاني بس في الاخر، ايه هو الانجيل الاخر؟ ما هو ليس الانجيل؟ في الحقيقة يلا صحصحوا معايا، وانا على قد الوقت ما يسعفني، انه الانجيل هو خبر مفرح عن خطة الهية لخلاص البشر في شخص المسيح، ان المسيح جاء وتجسد، وانه عاش، وانه مات، وانه دفن، وانه قام. طب ايه هو بقى الانجيل الاخر، وما هو ليس الانجيل؟ اول حاجة في الحقيقة عايز اتكلم معاكم شوية عن اول حاجة انجيل خاص جدا بيعرض اليومين دول، اسمه انجيل الاعمال. ما هو انجيل الاعمال؟ يعني في اتنين راحوا للرب يسوع، واحد في لوقا 10 وواحد في لوقا 18. لوقا 10 25 يقول: ناموسي قام يجربه قائلا. دول اتنين مختلفين على فكرة. واحد قال له: ايه يا معلم، ماذا اعمل لارث الحياة؟ ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ والسؤال ده شخصيا لو انا سألته، وفي ناس كتير على فكرة مازالت واقفة في الحتة دي، ماذا اعمل لارث؟ حضراتكم عمركم شفتوا عامل بيورث؟ العامل ياخد ايه؟ ياخد اجر، ياخد باليومية عندنا في مصر، ياخد بالاسبوع، ياخد بالشهر، بس العامل يجي بعد ما يشتغل ياخد اجرة. امال مين يورث؟ الابن يورث، حتى لو هو قاصر، حتى لو هو صغير، حتى لو هو ضعيف، لكنه ابن. هتلاقوا الكلام ده في لوقا 18:18 يقول: سأله رئيس. واحد بقى ده الاولاني ناموسي، في لوقا 18:18 بيحكي يقول: سأله رئيس قائلا: ايها المعلم الصالح، ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ عرفوا احبائي ان اليومين دول في تعليم رهيب جدا جدا، ماذا اعمل؟ ما تقول لي اعمل ايه، يعني لو في مثلا شوية خطوات اعملهم عشان اخلص اعملهم. فهنا الرب يسوع لما جه في مرقس 16:15 قال: اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. ايه هو الانجيل؟ من امن واعتمد خالص، ومن لم يؤمن يعمل ايه؟ يدن. وهنا بيقول حاجة مهمة جدا جدا، انه اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، من امن واعتمد خلص. هذا هو موضوع ارسالية الكنيسة او ارسالية الانجيل الى العالم اجمع. طب ايه موضوع الاعمال؟ النهاردة بدأ فيه موضوع كبير جدا جدا، انت واعمالك، وده موضوع وعظ كبير جدا. بحب قوي افسس 2:8-9. افسس 2 يقول: لانكم بالنعمة ايه؟ مخلصون بالايمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، هبة من الله، جفت، هدية. وبعدين يقول: ليس من اعمال كي لا يفتخر احد. وهو بيتكلم هنا، بيتكلم عن موضوع الانجيل.

0: الموضوع النعمة. فناس كتير النهاردة ما هو ليس الإنجيل، إنه ناس كتير بتنادي. أنا لسه من قريب كان في شاب كده بيحضر الكنيسة عندي الأحد صباحا، بس هو مش من المنطقة عندنا، بس بيجي من مشوار بعيد. اتصل بي وقال لي بابا انتقل. قلت له ربنا يعزيك. قال لي كان نفسي يعرف المسيح، بس للأسف حاولت معاه كتير كان قافل قلبه وقافل ذهنه وقافل ودانه. وبعدين ممكن تيجي من فضلك، العيلة كلها بعيدة عن الرب، تيجي تاخد وعظة كرازية في العزة. قلت له حاضر هاجي. رحت، وطبعا من الذوق ان انا اقعد في الترتيب للخدام قاعدين فيه. بصدق يا اخي ليه تلاتة وقفوا قبلي، واحد كل التلاتة مضمون التلات خدمات عن انت واعمالك، انت واعمالك. بصدق من على منبر الرب اقول لكم ولا واحد فيهم جاب سيرة المسيح ولا موته ولا عمله. حسيت وانا قاعد كده انه المسيح مات بلا سبب. ما هي طالما بالاعمال، ما خلاص هو المسيح يجي ليه ويموت ليه؟ ما انت باعمالك اقول لك على 10 خطوات تعملهم تروح السماء. فالنهارده ما ينادون به هو انجيل الاعمال، انت واعمالك. وهذا ليس الانجيل، موضوع الانجيل هو نعمه الله في شخص المسيح اللي حبنا بدون مقابل. عشان كده المسيح في لوقا 18 وهو بيحكي حكى عن اثنان صعد الى الهيكل ليصلي. اثنين راح يصلوا، وبعدين وهم طالعين يصلوا واحد دخل جوه جوه جوه جوه ووقف جوه ورفع ايديه للسماء وبدا يشكر كده. اللهم اشكرك، راجل جميل بدا صلاته بالشكر. اللهم اشكرك، مش اشكرك عشان انت حلو، بس اللهم اشكرك لاني انا حلو، لاني انا لست باقي الناس. واحترس واحترسي منك تعمل زي وتصنف الناس. انا لست مثل باقي الناس وراح مصنفهم الخطافين والظالمين والزنات. انا عايز اقولك على حاجة كمان، ولا مثل هذا العشار الخاطي. وعايز اقولك على حاجة كمان يا رب، انا اصوم مرتين في الاسبوع، اعشر كل ما اقتني، بدفع عشوري او البول. التاني يقول عنه انه وقف من بعيد خجلان يدخل ولم يشأ أن يرفع عينيه لفوق، جاي خجلان وشه في الأرض وقرع على صدره وبدأ يضرب على صدره كده ويقول له الرب اللهم ارحمني. تعرف لو الرجل ده قال له اللهم ارحمني أنا خاطي، ويعني ما كل الناس خطاه، ده صلي اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا رقم واحد في الخطاه وأول واحد في الصف وأنا الخاطئ الوحيد. اللهم ارحمني أنا إيه، أنا الخاطئ. المسيح يقول لهم أقول لكم إنه نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. وكان الرب عايز يقول حاجة مهمة جدا لكل حد موجود هنا، عايز يقول حاجة مهمة جدا جدا جدا، إنه إنجيل الأعمال، أنت مش هتروح السماء عشان بتعمل حاجات حلوة، لكن هتروح السماء إن خدت المسيح مخلص. أو الإنجيل بينادوا بيه اليومين دول، أنت وأعمالك. تعرفوا رب يسوع كان دايما حنين جدا جدا مع كل الناس الضعفاء والخطاة، وكان المسيح حازم جدا جدا مع القادة والخدام والكتبة، لأنهم كانوا بيعتمدوا كثيرا على أعمالهم وبرهم. في سفر الرؤيا صح 14 عدد 13 بيقول لي يوحنا اكتب ايه؟ سمعت صوتا من السماء قائلا اكتب، طوبى للأموات الذين يموتون فين؟ في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم. شوف التعبير ده، وأعمالهم تتبعهم. تيجي قدامهم ولا وراهم؟ تتبعهم. تيجي فين؟ تيجي وراهم. ما ليه اللي يجي قدامهم يفتح لهم؟ بر المسيح. بر الأعمال ما تفتحش السماء، الأعمال تجواره تاخد عليها مكافآت. أما ليه اللي يفتح السماء؟ بر المسيح. إنجيل الأول في الحقيقة إنجيل الأعمال، هذا ليس هو الإنجيل. تعال للرب يتكتب اسمك واسمك في سفر الحياة، وبعد كده افعل للرب بعد ما يغسلك وينظفك ما شئت، وعيش للرب كل حياتك. إنجيل الثاني، وبسرعة هروح عند الانجيل ده، وقف سنه، بيسموه انجيل الرخاء او الهيلسي ويلسي. احنا الموضوع هيشفيك ويغنيك ويديك ويبارك فيك ويوسع حواليك. على فكرة انا اؤمن بالشفاء الالهي وبصلي بيه، بس هذا ليس موضوع الانجيل. احنا المحور بتاع الموضوع مش هو ومش عمله. تعرفوا احبائي، وفي الانسان هو المركز وليس الله ومحباته. الله شغال لحسابنا لارضائنا وانه يجاوب على طلباتنا، والموضوع بتاع انه المؤمن ما يفقرش والمؤمن ما يمرضش والمؤمن وكأنه المؤمن ده سوبرمان. وهنا الموضوع ده خطير وده منتشر على فكرة. هو الانجيل ده ظهر في القرن الـ18 وفيما فوق، وبعدين ظهر في اوروبا وراح نازل تاني، وبعدين بدأ اليومين دول يزدهر. تقعد تسمع الوعظة انه ربنا شغال تحت امرك، بس انت تطلب وتأشر. انا اؤمن ان الله يشفي، واؤمن ان هو كمان بيدي نعمة ترفع فوق الألم والضعف. هنا بيحكي حبائي الموضوع الخطير جدا جدا اللي احنا مش قادرين نفهمه. يعني مثلا لما يجي يقولك ايه، هو بيقول في بطرس الاولى 2:24 بيقول ايه بقى؟ الذي بجلدته شفيتم. فالمسيح خد أمراضنا في الصليب. بس خليني بس بالراحة معاك شوية. لما تطلع الآية دي يقول إيه؟ الذي حمل هو نفسه. إيه؟ أنا عايز اللي معاك تابع يحط خط تحت إيه؟ خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. الذي بجلدته. هو لما بيتكلم هنا عن الشفة ده بيتكلم عن الشفة الروح، ولا بيتكلم حمل هو نفسه إيه؟ خطايانا. فهنا بيتكلم عن شفاء. احبائي هذا الجسد، دي الحقيقة اللي الناس مش قادرة تفهمها. هذا الجسد لم يفتدى بعد، ده لسه ده مرحلة متوقعين التبني فداء اجسادنا. الجسد ده يمرض. انا اعرف اتقياء وقدسين بيحبوا الرب من كل قلبهم ومرضوا وتعبوا. فعايز تقول المؤمن ما يمرضش؟ هذا ليس الانجيل. أتقياء في كلمة الله. بولس شخصيا لما جه يتكلم قال أعطيت، لم يأكل بولس أبطليت لكن قال أعطيت. يكلم تلميذه تيموثاوس يقول له من أجل أسقامك الكثيرة. هنا أحبائي لما يجي يكتب يعقوب يقول وهب لكم لا أن تؤمنوا فقط بل أن تتألموا. يقول كده أنه هو بيتكلم هنا عن الفكرة دي. أحبائي الموضوع ده الجوسبل او اللي بيسموه البروسبيريتي جوسبل ده بيتكلم عن حته خطيره جدا جدا، انه انا ربنا ده الماركت اللي بتعامل معاه. لكن هنا الانجيل يكلمنا عن شخص، وده موضوع على فكره جاي على هوا الناس. انا رايح لربنا عشان اخد وعشان اخد وعشان اخد. طب وهو وعلى فكرة لو ما خدتش اللي قاله عليه أنا بتقمص من ربنا. عشان كده هنا يجي خليني أنا موضوع الكتاب، أنا اللي هاخد شفا وأنا اللي هاخد غنى وأنا اللي هاخد وأنا اللي هاخد وأنا اللي هاخد. يجي الرب يقول أنه هذا ليس الإنجيل. الإنجيل يعلن محبة الله. هل ممكن الله في مرات كتير في نعمته أنه يمنع؟ ايه رايكم؟ ولا انتوا تعبانين من المشوار؟ الله لما يمنح صالح، طب ولما يمنع صالح؟ الله لما يشفي صالح، طب وندى نعمه مع الشوكه صالح؟ الله ان اداني خير وانمنع رحمه. عشان كده انا لازم ادرك محبه الله. انا عندي ثلاث حاجات مخليني عندي سلام مالي قلبي. الامر الاول انه الرب صالح.
1: ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا. هنفضل نغني وهنفضل نغني لك،

كلمة الرب صالح دي يمكن أنا قلتها زمان، قعدت سنين خناص في كل اللي يسألني يعني الرب صالح، هروح ردد بكل سرعة أقول له يعني ما بيغلطش. هو حقيقي ما بيغلطش، صح ولا أنا غلطان؟ يعني الرب صالح. ومرة قاعد قدام الرب صلي وجوه قلبي كده قال لي أنت مش شايف أن التعبير ده قليل على صلاحي؟ قلت له مش فاهم يا رب. قال ما أنا ممكن ما بغلطش بس برضو مش بعمل حاجة حلوة. قلت له طب ما تعلمني حاجة عن صلاحك. قال لي بص، معنى أن أنا صالح يعني بعمل كل الصح كل الوقت. معنى الرب صالح أنه بيعمل. كم حد يؤمن أنه صالح؟ هللويا. بس الحاجة التانية اللي مليان السلام أنه صالح، اتنين أنه بيحبني. ودي بقى المركز، بيحبني، ومدام بيحبني يبقى لا يمكن يعمل شيء يضرني. بتحبوا أولادكم؟ أكيد. طب واللي يحب أولاده يعمل معهم إيه؟ يعمل معهم حاجات كتير، بس حب لهم كل الخير. لخناصف بيقول اللي بيحب أولاده يربيهم. بيحبني. انا نفسي اقول حاجه لحد موجود هنا او بيسمعنا، الايدين اللي ثقبت لاجلك ولاجلك بحب على الصليب لن تؤذيك في يوم من الايام، ده ايماني. بس الحاجه الثالثه انه ماسك زمام الامور والاحداث، انه السيد، انه العلي. فدول مليني سلام. عشان كده ان اداني انا السنه اللي فاتت يمكن في نفس توقيت المؤتمر بالظبط، اول يوم في المؤتمر بابا سافر السماء، بعديها بشهرين دخلت عملت عمليه دقيقه جدا وخطيره جدا في القلب. طلعت من الامر ده وانا عندي اختبار نقل حياتي، نقل حياتي. فممكن الله يسمح لي ان انا اكتسب حته، طبعا طبعا، بس المهم تفهم معاملات الله. ليه ربنا بيسمح يجيزنا في الحتة دي؟ فاوعى في يوم من الأيام تقول إن اداني وشفاني يبقى هو. طب ولو اكتست في حتة صعبة؟ ده أنا هقول لكم على حاجة، افتحوا معايا عبرانيين 11. عبرانيين 11 ده أصحاح الإيمان، فبيتكلم عن أبطال مرعبين. هو بيتكلم عنهم. أنا في الحقيقة في عبرانيين 11 لما اقعد قدام الجزء ده من عدد 32 يقول ايه؟ بص اقروا معايا كده، اقروا معايا، لانه ده ياخدنا في حته عميقه جدا. يقول لك وماذا اقول ايضا، لانه يعوزني الوقت ان اخبرت عن جدعون وبراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والانبياء. وبعدين يقول ايه؟ الذين بالايمان. اقروا معايا بقى الافعال الرهيبه دي. الذين بالايمان ايه؟ قهروا ممالك. يلا قولوا معايا بصوت عالي كمان. صنعوا برا، نالوا مواعيد، هللويا، سدوا افواه اسود. وبعدين يقول ايه؟ اطفئوا قوه النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا اشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. شوفوا اللي جايه بقى، يقول لك ايه؟ اخذت نساء امواتهن بقيامه. نقطه في نفس العدد، مش عدد تاني، ده بيكمل يقول لك ايه؟ واخرون عذبوا. لا خلينا في الحته الاولى، لا ده حق على بعضه. اخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاه لكي ينالوا قيامه افضل. وبعدين اخرون ايه؟ تجربوا في هزء

0: وجلد ثم في قيود ايضا وحبس يلي رجمه. لا لا مش سامحها دي. يعني نشر جربوا. في ناس نجوا من حد السيف بس دول ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود ايه معزه، اللي بيقولك المؤمن ما يحتاج، معتزين مكروبين مذلين. وبعدين يقول لك وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تاهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الارض. فهؤلاء كلهم، مين كلهم دول؟ بس ترجم مين كلهم، اللي نجوا ولا قتلوا؟ كلهم. طب دول اللي اخذت نساء امواتهن بقيامه ولا الباقيين؟ كلهم كلهم. هؤلاء كلهم مشهود لهم بالايمان لم ينالوا الموت. ده بيتكلم عن تركيبة عجيبة، في ناس نجوا وناس ما نجوش، في ناس يعني عملوا تحديات، نالوا المواعيد، صنعوا برا، أطفأوا قوة النار، وآخرون عذبوا ونشروا وتجرب، معتزين مقروبين مذلين. إيه ده؟ كلهم دول، هؤلاء كلهم مشهود لهم بالإيمان. فالإنجيل الأول انجيل الاعمال، والاعمال وحدها هي اللي توديك السماء، هتروح ورا الشمس. لو انت مصدق ان الاعمال هتوديك مش هتطلعك 10 متر لفوق. انجيل الثاني وهو انجيل الرخاء او الهيلسي ويلز. الانجيل الثالث وهتكلم بصراحه هو الانجيل الليبرالي او ليبرال. دول مع ثوره الفكر بدا هناك تشكيك في كلمه الله والتلاعب بالايات. ودي على فكرة مش شطارة، يعني مدارس كتير اليومين دول تطلع تقول لك ايه، على فكرة انه تكوين 1 لـ11 دي مش حقيقة. وما ليه عم؟ دي مجموعة من القصص الرمزية ولها مغزى روحي.
1: نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.
2: أوي أوي إن النهاردة ينفع أقدم له بالرغم من كل شيء في هذا المؤتمر الجميل وفي أول يوم، تعالوا نرفع له ذبيحة الحمد. يلا نعيد له بهذا الحمد. قولوا معايا لك نرفع ذبيحة الحمد. حلو أوي. نسبحك بطيبة القلب، أنت نشيدنا بهجة قلوبنا ونبع سرور. يلا نعيد للرب.

نعيد لك نحتفل بك أنت فرحتنا بالحمد لك. تعالوا العدد ثلاثة مرة أخيرة. نحن نعرف عظم قوات صدق وانت بفن نشهد ما يا ما أعمالك. شكرا يا رب بقوة روحك تعمل في وسطنا بإيمان صانعا عجائب. هاليلويا نعيد لك.

يعني ايه؟ يعني يقول لك يعني ادم ده مش حقيقه، وعلى فكره ده اسطوره، وموضوع الطوفان ده كذا وده كذا، هذا ليس الانجيل. وعلى فكره لما تتكلم هتكلم عن حاجات كتير، يعني في القصه دي لوحدها على الاقل يا خليه ضرب 10 اساسات في الايمان المسيحي. اقول لكم على 5 منهم مثلا. يعني اول حاجه يقول انه بيضرب قضيه الخلق لاثبات نظريه النشوء والارتقاء والتطور، وان الانسان لم يخلق على صورة الله لكن كان في الأصل قرد وتطور. طب عندي سؤال، ما القرود موجودة، يعني ولا مرة شفنا قرد تحول إنسان؟ القرود هيفضلوا قرود، والإنسان اللي اتخلق على صورة الله ربنا شاف صورته ورأى أن ذلك إيه. بس الحاجة الخطيرة جدا بقى وانت ماشي في الحتة دي، إنه في قضية شائكة بما إنه آدم ده لم يكن حقيقة، فإذا بيضرب قضية السقوط. آدم إذ لم يكن آدم حقيقة فكيف سقط؟ واحد رمز يسقط إزاي؟ وبما أنه ضرب حقيقة أنه آدم سقط يبقى ضرب حقيقة الكفارة. واحد ما سقطش تقدم عنه كفارة ليه؟ لكن حاجة من الحاجات قضية رابعة رهيبة جدا أنه بيضرب لك، ودي اللي بكرة هنتكلم عنها، قضية البيت. بما انه الموضوع قصص رمزيه وموضوع يعني له مغزى روحي، يبقى يعني لما المسيح قال انه من البدء في متى 19 خلقهما ايه؟ ذكرا وانثى، يبقى ينفع ذكر وذكر، وينفع انثى وانثى، وينفع ذكر واناث وانثى وذكور، يبقى ضرب البيت من اساسه. بس الحاجه الرهيبه جدا اللي الناس مش واخده بالها انه بيضرب الوحي نفسه. يعني مثلا بسأل واحد من الأحباء دول قاعدين، قال لي أنا عارفك أنت يعني، قلت له أيوة أنا صعيدي مقفل، عايز تقول كده؟ قال له آه. قلت له إيه رأيك في المسيح قاله كما كان المسيح قال كده، كما كان في أيام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان، يقول كده إنه كانوا يزوجون وتزوجون. قلت له معقول تشك إن المسيح يخدعنا لما قال كده؟ قال له إيه اللي ضمنك إن المسيح، مين اللي ضمنك إن هو اللي قال كده؟ فأنت ضربت قضية شائكة. هذا الإنجيل أخطر على الكنيسة من الإرهاب، بيطلع جيل بيشك في كل حاجة. حلو إن أنا أفكر، على فكرة أنا أحب التفكير جدا وقارئ جيد جدا، أنا عندي مكتبة في البيت فيها مش أقل من 10,000 كتاب قريت معظمهم، وأحب أقرأ لكل الناس، وأحب أقرأ من خارج دائرة الإيمان المسيحي. بس لما أجي عند الكتاب المقدس أخلع حذائي من رجلي لأني أقف على أرض مقدسة، وده أمر مهم جدا. فهناك إنجيل الأعمال، وهناك إنجيل الرخاء، وهناك إنجيل فكر الحر أو الإنجيل الليبرالي. بس في إنجيل اليومين دول، يعني عايز برضو يعني أقف معاكم، وهو الإنجيل الاجتماعي. والإنجيل الاجتماعي ده بيدخل ليه بقى؟ يعني واحدة واحدة، بلاش أقول لكم من على منبر الرب أن هناك الكثير من الكنائس تحولت إلى مجموعة من النوادي الاجتماعية. الناس يروحوا عشان يقابلوا بعض، يسلموا على بعض، الخدمة 15 دقيقة عشان عندنا 3 ساعات شركة بعد الاجتماع. فده ليه وجهين، وجهه جوه بس وجه تاني طلع لبره بقى. انجيل الاجتماعي مش بس هو انه انا يعني عايز اقول انه

0: كنيسة هي كيان روحي كبير عظيم بيعمل حتة اجتماعية. مصيبة كبيرة انه الكيان ده يتحول الى كيان اجتماعي كبير بيعمل حتة روحية. فالكنيسة هي كيان ايه؟ روحي، مش نادي اجتماعي. حلو انه يبقى لينا شركة، ده جزء من العبادة، كانوا يواظبون على تعاليم الرسل وايه كمان والشركة، ده جزء مهم جدا في العبادة، بس مش ده الانجيل. بس ليه وجه تاني، ايه هو الانجيل؟ نطعم مجموعة من الغلابة، ايه ادي زيت وادي سكر وادي وادي وادي، وننسى حاجة مهمة جدا جدا ان احنا نقدم لهم بشارة المسيح وخلاصهم. هذا ليس الانجيل. في ناس كتير بيعملوه وخارج دائرة الايمان. انا اعرف ناس كتير بيقولوا على الهوى، اقول لكم اسماء مشهورة بيعملوا ايه، بيوزعوا زيت وبطاطين وبيوزعوا وبيوزعوا وبيوزعوا وبيعملوا كده. طب والكنيسة هتروح تعمل كده؟ تعمل. انا نفسي الكنيسة تعمل قد اللي بتعمله 20 ضعف، بس وهي بتعمل نوصل رسالة الخلاص للناس. الانجيل الاجتماعي ده بانجيل محبب ليه؟ لانه انجيل في الحقيقة، عايز اقولك بص، طالما هتكرز انت دخلت الى عرين الاسد، تدخلت الوحش حاطط ايده كأسد زائر، كأسد زائر مربط شوية ناس، فانت داخل لجوه عنده، هتفك ناس وتطلعها، مش هيسقف لك. بس لما تعمل انجيل الاجتماعي، انجيل حلو ومقبول من الناس، والناس تتبسط منك قوي، تبسط منك. انا احب قوي قوي الكنيسة اللي لها رسالة، اللي تغير في المجتمع وتعمل كل ما هو مرضي امام الله. بس الكنيسة دورها ان تقود الناس الى المسيح، ده موضوع. فهنا في انجيل، انجيل اجتماعي، عند ايات كتير بس عشان الوقت. بس في انجيل خامس عايز بس اقف عنده شوية، وده واضح اول الايام دي، انجيل الاختبارات والمشاعر. حقيقة لما تقرأ انه المسيح لما قال في مرقس 16-15 اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بايه؟ بالانجيل. انا النهاردة في الحقيقة شايف، معلش لما اقعد اسمع بيجي لي ازمة، انه الكرازة بيت مجموعة اختبارات، ورحت وقعدت وقال لي وقلت له وبكى وبتاع، وتلاقي الخدمة كلها عبارة عن 5-6 اختبارات، لما تشيلهم كده الخدمة تنزل على ما فيش ولا حاجة. فهذه ليست كرازة بالانجيل. سيس يوسف أنا شايفك، ده رجل الله معلم جميل، ورجل الله أخويا الأخ إليا، دول بيعلموا. أول مبدأ اتعلمته اتصدمت فيه لما دخلت لهوت، ولما بديت أدرس، الاختبار الشخصي جميل بس لا يعمم ولا يدرس. يعني يعني ممكن ربنا يتعامل معاك بطريقة، ويتعامل مع أختك بطريقة تانية، يتعامل معاك بطريقة، يتعامل مع واحد بطريقة، بس اللي ثابت في الموضوع كله هناك حق مغير، وهناك إنجيل يغير القلب. النهاردة بيقول ماشي عند الناس، لو أنت وعظت وعظة كتابية عميقة يقول لك يا ريت تخفوا من الأخ ده أو الأسيس ده، ليه؟ كان تم، يا ريت كلامه تقيل، كان دمه ايه؟ طب ما احنا عايزين اليومين دول حد يجي يلعب على مشاعرنا بشوية ايه؟ شوية اختبارات حلوين كده، فنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ الحق يغير، تعرفون الحق، والحق يعمل ايه؟ يحرر. تعرفون الحق. عندي سؤال، من هو الحق؟ هو وقف قال انا هو الطريق وايه؟ والحق. في الحق هو شخص المسيح. وما هو الحق؟ قدسهم في حق، كلامك هو حق. لما تقف على منبر الرب او تقعد تتكلم، انت عندك محورين للحق، شخص المسيح وكلمته، دول اللي بيغيروا الناس. النهارده يقول كده انه بولس وهو بيحكي في كورنثوس الاولى 2 والعدد الاول والعدد الثاني، بولس كان عنده اختبارات رهيبه على فكره، بولس كان عنده اختبارات شفاء بيعملها. ده بولس مرة كان بيوعظ وبعدين طول يعني طول لحد نص الليل، ففي واحد كان قاعد في الطاقة في الشباك في الدور الثالث، شوية يبص برا وشوية يبص جوا، ضربوا الهوا راح مقلوب برا، نزل على رقبته. طبعا الاجتماعي احنا لو واحد اتكعبل في الاجتماع اتكعبل بس ما جرولش حاجه الاجتماع يبوظ. ده مات راحوا شالوا الشباب وجابوه قال حطوه بس هنا لما خلص الوعظ وراح مكمل. وبعد ما خلص راح عامل ايه؟ مصلي الافتيخس عمل ايه؟ قام. بولس كان عنده اختبارات رهيبه بس يقول لهم ايه؟ انا لما اتيت اليكم ايها الاخوه اتيت ليس بسمو الكلام او الحكمه مناديا لكم بشهاده الله. وبعدين يقول ايه؟ يقول لاني لم اعزم ان اعرف بينكم شيئا الا يسوع المسيح. انا عجبنا وياه ايه؟ بولس كان عنده اختبار بامانه. بولس راح عارفين كورنثوس الثانيه 12 راح فين؟ راح السماء الثالثه. ولما راح السماء الثالثه طب بامانه يعني مش عايز اضحككم بس لو انا بالليل بصلي ومطفي النور وراح كده يختل جناح ملاك مرفرف في الاوضه مش ملاك جناح ايه؟ انا مش هسيب مكان اروحه لما اقول لهم عندي اختبار يشجعكم. بولس راح السماء الثالثه قعد كام سنه ما حكاش 14 سنه. تخيل واحد عنده اختبار زي ده يشجع الناس. طب قول لنا يا بولس لما رحت شفت ايه؟ قال انا المفردات اللغويه اللي عندي ما تسعفنيش اقول لكم انا شفت ايه. انا مش قادر اوصف لكم. طب حكي لنا يعني الاختبار. طب تخيل حضرتك تخيل معايا ان الاختبار ده عندك تعمل ايه بيه؟ بولس قعد مش مشغول بهذا الاختبار. بولس تقابل مع ناس عتات في رحلاته ما حكاش عنهم. ونفسي اقول حاجه من هنا احبائي انا الان قوي انه اسرار الناس اللي بتتقال لينا في الكرازه او العادات تبقى ماده للكرازه. ده مش موضوع الانجيل. هذا ليس الانجيل. انجيل موضوعه شخص واحد وخبر واحد. هذا هو الانجيل. عشان كده بيحكي عن انجيل. تكلمت معاكم عن ايه كده؟ ايه هما؟ الاعمال، انجيل الاعمال اللي بينادوا انت واعمالك، انجيل رخاء، فكر الحر او المحرر، وبعدين المتحرر، وبعدين الانجيل الاجتماعي، وبعدين العواطف والمشاعر. في حاجه تاني مهمه قوي اليومين دول. يعني خلينا اقرا معاكم يهوذا، رسالة يهوذا عدد 17 ل 20 بيحكي عن حاجة مهمة قوي. بيقول ايه؟ اما رسالة يهوذا عدد 17 ل 20 يقول اما انتم ايها الاحباء فاذكروا الاقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، فانهم قالوا لكم انه في الزمان الاخير. في الغالب كان شايف الايام بتاعتنا سيكون قوم مستهزئين سالكين بحسب شهوات فجورهم. وبعدين هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم. وبعدين راح حط تعبير هنا نفسانيون لا روح له. الإنجيل النفسي النفسي هو بيحكي بيقول أما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس. الإيمان الأقدس هو الإيمان والثقة في كلمة الله. ده الإيمان الأقدس، الإيمان بالحقائق الكتابية. بقولك في جانب اليومين دولة هو بيحكي يعني عن ناس نفسانيون لا روح لهم. الإنجيل النفسي الفلسفي العميق اللي بيبهر الناس بس ما بيغيرش الناس. هنا بيحكي عن حاجة ليست الإنجيل. والنهاردة أحبائي كم الأمور النفسية اللي بقيت بيتحول ليها كلمة الله بموضوع خطير جدا اللعب على نفسيات الناس. وده موضوع خطير حلو. أنا أؤمن أنه زي ما الجسد بيتعب النفس بتتعب مهما دايرة. وأؤمن على فكرة أنه لما أتعب أنا محتاج ممكن أروح لدكتور نفسي. بس مصيبة كبيرة جدا أن يكون الكتاب المقدس هو كل اللي شغل الناس هو الأمور النفسية. وعلى فكرة لما بيحكى عن الآية اللي بتقول أنا عايزكم ما بترجعوا لها أو أخت الناس تعمل لها سيرش وتطلعها كده، يقول لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو. يعني يقول لك بص أنت لو قلت على نفسك كذا تبقى كذا. وإن على فكرة الآية دي أساسا مش بتكلم فيها عن إنه الكلام اللي أنت بتقوله على نفسك إيجابي أو سلبي، لا ده بيتكلم أنت لو رحت عزومة وواحد بصص لك في الأكل وأنت قاعد عنده، ده موضوع يخص إنك لو رحت يقول كده لو رجعت الورا شوية، معلش رجعي لي مثلا من عدد 4 مثلا، بيقول إيه؟ بيقول لا تتعب كي تصير غنيا كف عن فطنتك. وبعدين يقول إيه العدد اللي بعده؟ يقول لا تأكل خبزا ذي عين شريرة، ما تروحش عند واحد عينه شريرة ولا تشتهي أطياب، وما تروحش عند واحد عينه شريرة وتأكل عنده. ليه؟ لأنه كما شعر في نفسها كذا هو، يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك. دي آية ملهاش دعوة بالكلام الإيجابي والسلبي، يعني يقول لك إيه أنت حبيبي ما تأكل، أنت مش بتأكل ليه؟ وهو جواك بيقول لك إيه يا ريتك ما تاكل وتوفر لنا. فالآية أصلا يقول لك إيه؟ إن قلت أنا طويل هتبقى طويل، وإن قلت أنا قصير هتبقى إيه؟ قصير. الكلام ده أحبائي مش كلام كتابي، هو اللعب على دائرة النفس. يقول لك إيه؟ قول على نفسك كلام. طب لو أنا عايش في خطية وعدت أقول إيه؟ أنا قديس، أقول من هل بكرة. الكلام الإيجابي رائع، وما ينفعش نقول كلام سلبي بس ما استخدمش الآية دي. بس هي الفكرة أنه إيه؟ أنا بقنعك اللي أنت تقتنع بيه نفسيا وتقوله على نفسك هيحصل لك.
1: يلا بينا سوا، يلا هشجعك من كل قلبي النهاردة تقول له أنا ممتن ليك يا رب على أمانتك المقاطعة النظير. يلا قولوا معايا تمر السنين.

يسكتري المنيح بين الجبهتين حالا بنلاقيه وظروفنا وهمومنا نرميها عليه شكرا يا رب بنلجا اليك حالا بنلاقيك وظروفنا وهمومنا

0: استريح. يعني حد جالي في مؤتمر، مش هقول لكم فين، وراح قال لي انا عايز استشيرك في موضوع. قلت له خير؟ قال لي انا بكره يوم الاربع جدا. انا بصيت له كده، يعني انا يوم الاربع يوم زي بقى ايام ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي كل المصايب اللي بتحصل لي في حياتي حصلت لي يوم اربع، فبقوم يوم الاربع وانا متقدر انه انا ايه. قلت له حبيبي انت ارضك مهيئه ان ابليس يعمل لك ايه، يشتغل معاك، فهو مقتنع انه اليوم ده يوم ايه، يوم نحس مثلا. فتخيلوا لما مؤمنين يعيشوا بالنفسيه دي. هذا ليس الانجيل احبائي، هذا ليس الانجيل. فيجي واحد يقول لك ايه، دي اكيد لعنات موروثه من الاباء والاجداد. هل تصدق انه مؤمن يكون تحت لعنه؟ هل تصدق ان مؤمن بارك المسيح وحمل اللعنه؟ هل كان عمل المسيح كاف على الصليب انه يرفع كل لعنه من علينا؟ المؤمن اللي جاء هو ايتين، على فكره الايتين دول موجودين، واحده في خروج 20:5 وواحده في تثنيه 5:9. الايتين هم يقول لك ايه؟ يقول لك افتقد ذنوب الاباء في الابناء الى الجيل الثالث والرابع. لو وقفت هنا ده نص حق، من مبغضيه واصنع احسانا الى الوف من محبية. انت من مبغضي ولا محبي؟ تتوارث مع الاشرار. طب ولاد الرب محبي، اصنع احسانا الى الوف من محبية. ده الرب قال في حزقيال 18 يقولهم حي انا يقول السيد الرب لا تعودون تضربون هذا المثل على ارض اسرائيل، ان الاباء اكل الحصرم واسنان الاولاد تدرست. وبعدين الرب يقول ايه؟ يقول حي انا يقول السيد الرب ان كل النفوس هي لي، الاب كالابن والنفس التي تخطئ هي تموت. ويجي واحد يعلم يقول لك ايه؟ لا دي لعنات موروثه. انا اؤمن ان المسيح حمل كل اللعنه على الصليب في جسده. عشان كده الموضوع محتاج انه انا اتحرر. لما يجي حد يعلمني ابقى عارف كتابي، هذا ليس الانجيل. بس عايز اقول حاجه كمان وارجع لتعريف الانجيل قبل ما نصلي مع بعض تعريف مرة تاني. بصوا حاجة مهمة قوي قوي، انه اليومين دول احبائي، واقول بجراءة ان هناك بعض الترجمات ليست الانجيل. تاني عشان دي مهمة، هناك بعض الترجمات. والمؤمنين هقول لكم من هنا وتوصل لكل العالم، المؤمنين يفرحوا باي حاجة ببلاش طالما ببلاش. خد الترجمة دي، هناك ترجمات. انا لسه في ترجمه في ايدي قاعده اقراها اترعبت. عارف كل الكلمات اللي جايه على المسيح ابن الله بدلها بالابن الروحي. دي ترجمه ومشترك فيها بعض اساتذه اللاهوت. بس خلينا اقول لكم من على المنبر بجراءه، انا مش عارف بقيلي في العمر قد ايه، لانه ما حدش بيتجرأ يتكلم شويه عن الحاجات دي. الترجمه اللي بتقول عن المسيح انه المسيح مات، جايه في ترجمات وحتت انه المسيح مات وقام، جايه انه رفعه، ضرب كل الحق اللي هو الانجيل، ان المسيح مات ودفن وقام، محاها من الترجمه. انا معايا الترجمه دي، واللي عايزة أورها له. خدوا بالكم أنتوا بتقروا إيه وولادكم بيقروا إيه. المؤمنين لازم يعرفوا ما هو الإنجيل. الترجمات دي مصروف عليها مليارات وتوزع مجانا بالملايين. موجودة في أمريكا على فكرة، موجودة في الوطن العربي كله. ولولا أن أنا على الهواء أقول لكم أسماء ترجمات تودي ورا الشمس. والمؤمنين بيعملوا إيه؟ عادي لما لاقي ابني جايب كتاب زي ده، ايه حبيبي ده كتاب واحد صاحب الدهولي. فضلكم شوفوا اولادكم بيقروا ايه واحنا بنقرا ايه. لما نفهم ما هو الانجيل نعرف ما هو ليس الانجيل. انا عارف حلو المؤتمر اللي فيها تعزى وفيها ترفع وفي اخد لمسه من ربنا، رائع جدا. بس الرب النهارده عايز يقول لنا خلي بالكم، لانه في حاجه بتحصل حوالينا، في مخطط شيطاني ضد كلمه الله، وده امر مهم جدا ناخد بالنا منه.
1: قدمنا إليكم هذا البرنامج من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن، والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، وتقام الاجتماعات

0: بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات رجاء الاتصال برقم 617-723-9766 617-723-9766. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.
1: العارف يقول معايا وسبحوا الرب مدى الحياة وباركوا اسمه في كل حين.